0: دوم، ايه كده كده ده مستلا
1: انكل اوكي راكو
0: انا كو امبورتاتي تو يو مو تو جيم كوم باولي ديني كتبان انك تنيون ريا
1: دي لي اكون امان تو انكل
0: لكي مو يدوم دوم ديني بيرو 100% كو سا اكو لا ها اما اومك نوم
1: ها اومك نوم بيرو Dili akong amahan. Mismo si Rhea. Ang istorya niya, anak.
0: Dali. Tanawa. Naalito ang bata, oh. Kugihan kayo. Na maligya-baligya dito. Dako na.
1: Oh. Ha?
0: Dako na. Ura mga pila na edad na bata, ah. Pila na mga katuoy ka to. Utso na dako, eh, na.
1: Asa, lapit.
0: Tala. Kaila pa ba ka na ni mo? Ato sintrole.